معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسيت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له.

لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحم علماءنا واحفظ تراثهم وبارك في علومهم وذرياتهم. اللهم أصلح شبابنا واحفظ أبناءنا واجعلهم جيلا مؤمنا متعلما محذبا نافعا لدينه ووطنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس.
1: بسم الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدي ويا مميت يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ببدك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دينانا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين.

0: المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إلهي لست للفردوس يا الله ولا قوة إلا بك.

أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين، وقال رضي الله عنه: وينبغي ألا تداوم في صلاتك على قراءة سورة مخصوصة بعد الفاتحة إلا إن ورد الشرع به. وينبغي dan seyogianya lah bagi kita ألا تداوم في صلاتك، bahwa jangan terus-terusan, jangan senantiasa, artinya jangan mendawamkan. Jika bahasa Banjarnya, jangan itu-itu terus saja. Apa? Fi salatika, di dalam sembahyangmu itu, ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal fatihati. Sayugianya lah bahwa kita yang sembahyang itu, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan terus-terusan membaca surah-surah yang itu-itu aja. Ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Illa in warada syar'u bihi, kecuali yang memang didatangkan oleh syarak dengan dia. Jadi jerzidin, jangan sampai kita imbah membaca Fatihah di waktu sembahyang itu, jangan membaca surah yang itu-itu aja. Disinilah kita memerlukan sebuah ilmu, sebuah hafalan. Di sini seorang abah mama apabila dirinya merasa sudah kada lancar membaca Al-Quran, maka harus ada di dalam dirinya, anakku harus lancar membaca Al-Quran. Kalau seandainya ada di dalam dirinya, Tuhan, ulun sudah kada hafal juz amma, anak ulun barang hafal juz amma. Tuhan, ulun ni Tuhan ni sudah kada hafal Al-Qur'an, membaca bina bejuju koler haulang. Nah, jadi

صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله

0: حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من النوال خيرات في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة، رحمة نازلة، وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، ومن أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه، ومن أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم من أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقية وأموات المسلمين، ثم من أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين، ثم من أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد سبيل المهتدين، ثم إلى روح عبدك الراجي لعفوك صاحب الرجم المغرب نجم المبين شيخنا ورب روحنا والعجاب الزهري نبي محمد، ثم إلى روح سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن علي بن عبد، ثم إلى روح عبدك الراجي لعفوك قسطي ثم إلى روح أمتك الراجل عفك حج النورعين بنت حجي عبد المعين. أوصني اللهم ثواب ذلك منا إليهم، أوصني اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل لهم فداء لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من تأمر من تحلال من ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin untuk malam hari ini Jumat 18 September 2026 bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu